0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي وندك سلمي
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: بعد ورسينا
1: ما مصحيب بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني اضار توتا ودي خيد دار ولا بعد بلال الهلاوي يا لو كيف رجل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السجر